0: campus. Paris. Il est 1h du matin.
1: L'heure du mix sur Radio Campus Paris.
2: Vous écoutez Radio Sonic Protest, on est en direct ici ce soir à main d'œuvre pour cette première soirée. Il y en aura deux en tout. On sera là jusqu'à dimanche vers 1h du matin, j'imagine, quelque chose comme ça. Ce soir, on a les concerts de Nadia Ratzimendre, Marina Rosenfeld et enfin Asher Zax, qui n'avait pas pu venir lors de l'édition précédente du festival, mais qui ont enfin pu faire le voyage d'Israël pour nous livrer leur musique noise assez radicale, je crois.
3: كذا يبدو شيء هذا بنتش عشرين كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا